اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. العدد كثير ما شاء الله. أنا كتبت يعني طبعا معظم ما وصل. في أبو هيثم، بس حبيت أنوه إنه أنت طلبت ودي فهد بلان. فهد بلان موجود في حلقة اليوم، فمعلش تغير فهد بلان إن شاء الله. وشكرا لك يا أبا هيثم من مسقط. جمال محمد اللي هو اللبناني الذي يعيش في عمان، طلب هوا يا هوا عفاف راضي. أبو عبد الوهاب طلب همس الحب لشادية، طلبها مبارح بس مبارح شادية كانت موجودة في الحلقة فلم. صباح الخير أهلين خالد سالم. عادل بوبشيت، من عيني جرى الدمع، الأغنية تذكرت من عيني مش من عيني جرى الدمع لعبد الله فضال، لأني بحثت يا عادل عن أغنية بهالعنوان من عيني جرى الدمع لم أجد لعبد الله فضال، لكن موجودة أغنية تذكرت من عيني. مازن طلب خضرة يا بلادي خضرة وديع الصافي. عيسى السليطي طلب حبك سبانية سمرة مصطفى أحمد. أم حمد طلبت شويخ من أرض مكناس أحمد الجميري. أبو مثال طلب شمعة الجلاس حسين جاسم. فاطمة لهيبي طلبت من خلف البرداية سهام شماس. والبرداية احنا ذكرناها في كلمة في أغنية، البرداية في بلاد الشام هي اللي هي الستار. محمد الشوكري من الولف راح سعد، راح من الولف راح سعد البياتي. مرة بيكتب سعد بدون ياء ومرة بيكتب سعدي، فياريت يعني يرسوا على بر على تاني نتأكد هو سعد البياتي ولا سعدي البياتي. علي موسى طلب بسك يا قلبي وكافي قحطان العطار. سعاد طلبت تذكر من أنا أو تذكر من أنا طلال مداح. منتصر شاكر طلب محمد فوزي لي عشم وياك يا جميل، لي عشم وياك يا جميل. محمد فوزي هذا الفنان الملحن الرائع، هو شقيق هدى سلطان وشقيق هند علام وشقاء من أب وأم يعني، بس الأسماء فنية. مبارك المهند يا أبو فهد طلب هيام يونس يا ساهر الليل، يا ساهر الليل هيام يونس. طيب
هكمل كتابة الطلبات. الظاهر في طلبات كثيرة اليوم، يعني حتى الآن وصلنا إلى 16 أغنية. وقبل ما نسمع أغنية الاستهلال، أنا أخذت أغنية الاستهلال لغاية في نفسي. الأغنية العربية أو الأغنية عموما هي وعاء لثقافة أي شعب، وعاء لثقافة أي حضارة، وعاء لثقافة أي أمة. الأغنية تلخيص، فيها تلخيص كيف هذا الشعب يحب، كيف يكره، ماذا يحب، ماذا يكره، ما هو، ما هي عاداته وتقاليده، ما هي أفكاره، ما هو تاريخه، ما هي أحلامه، كلها موجودة، تكون نجدها في الأغنية. في حياتنا نحن كبشر، ليست في أمة واحدة يعني، ولكن في كل شعوب الأرض، في الغضب زي ما في الحب. وكل البشرية، كل البشر فيهم الحب، فيهم الغضب، فيهم الكره، فيهم. ففي الغضب حينما لا يتمالك الإنسان نفسه، بعد ما يهدأ وتذهب ثورة الغضب، ثورة، في ثورة بالسين وفي ثورة بالثاء. الثورة لحظة، لحظة الثورة هي الثوران العارم، ولا نقول ثورة بركان، مش ثورة بركان، الثورة بالسين غير. حاجة زي إحساس يمر بسرعة في خاطر الإنسان بسرعة، ثورة غضب، ثورة شك، ثورة يعني إحساس غامض وغريب وسريع بيمر في الخاطر، ثورة. المهم، فبعد ما يهدأ ويروق ويعني فبيسأل هو، طب يعني لماذا كل اللي حصل؟ يعني نكتشف انه حصل بسبب كلمة، وهو كان متوتر او هي كانت متوترة، او الجو كان مشحون فطلعت كلمة وصار عليها ما صار من خلافات ومشاكل، وصلت للقضاء، وصلت للجرائم، وصلت لأي شيء، كلمة او تصرف او سلوك، كل ده كان ليه. هي أغنية الاستهلال لعبد الوهاب، هي اللي قصدت منها انه فعلا انت لما بتزعل وبتعصب وبتنرفز وبتتهاوش والاخر كل ده كان ليه.

هذه الأغنية أعتقد آخر أغنية غناها عبد الوهاب على المسرح، أو في حفلة، في حفلة على المسرح، آخر حفلة، لأنه هو موسوس زي ما أنتم سامعين طول الوقت، هو يعني خايف أنه يطلع صوته محشرج أو مش مظبوط، أو فتجده دائما يتنحنح، فصارت لازمة عنده يعني، ويا ما خربت له التسجيل. مرة كان في باريس وهو بيحكي، فكل شوي المهندس اللي بيسجل يوقف التسجيل، والمهندس فرنسي كان بيسجل في باريس هو، وكان على الموسيقى، هو بتنحنح على الموسيقى، مش بتنحنح هو بيغني، لا هو بيغني بس على الموسيقى، الفاصل الموسيقي اللي بيجي بعد ما يغني بيصير يتنحنح، فكل شوي يبدأ الفاصل يروح الفني موقف التسجيل ويعيده من ثاني، بعدين يرجع يوقف التسجيل يعيده من شو الموضوع. فهم في صوت بيطلع غريب، في صوت. فهو عبد الوهاب بيقول بعدين اكتشفنا انه صوتي، صوتي بتنحنح دائما هو، فبطل يغني من كثر وسوسته، بطل يغني على المسرح من ساعتها، من سنة 55 أعتقد هذه الأغنية. إن شاء الله أكون يعني على حق يعني. أو علي خاطر النجادي غير وديع الصافي، وديع الصافي مطلوب يا علي، وديع الصافي مطلوب، وأرسل أبيات شعر علي معشي بعنوان ساحرة، وأقمت في لب الفؤاد أميرة، تسعين في صدر المحبة آمرة، وخطوت نحو الليل فوق عوالم باتت على سطح المفاتن ساهرة، وكأنك الأقمار تسبح في السماء، والأرض تنظر للجمال مسامرة، وحديثك الميمون ملء دفاتري تغشاه روح في سطور الذاكرة، أو تذكرين لقاءنا بعد العنا تلك الليالي البيض حبا عامرة، هل تعلمين بأن حبك فاتني والبعد يسرق فرحتي يا ساحرة. شكرا لك يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر، ولا تنسى تغير لأنه وديع الصافي موجود في حلقة اليوم. مبارك أبو فهد كتب طلبك، أنا يا ساهر الليل لهيام يونس إن شاء الله. هو أرسل صورة برضو، لا أرسل الأغنية فيديو موجود، أعتقد الأغنية موجودة عنه. طيب نسمع أبو هيثم غير لأنه كان طالب، مش عارف طالب مين هو، كان طالب فهد بلان، فهد بلان موجود في حلقة اليوم، فغير إلى شفيق جلال وأغنية شيخ البلد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وتكون يوم اثنين منتصف أسبوع يعني منتهى الحيوية والنشاط والانطلاق. في جمال محمد طلب عفاف راضي هوا يا هوا، إن شاء الله يكون جمال محمد متابع.

ترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، واللي دعم عفاف راضي وسموها وقتها فيروز مصر، اشتهرت في السبعينيات، دعمها بليغ حمدي. بس هي يعني أوغلت في الأكاديمية البحثية الموسيقية، ويعني حصلت على دكتوراه أعتقد، وخفت أو تركت تقريبا مجال الغناء، بس هي لأنها تعمقت في دراسة الموسيقى دراسة أكاديمية. نسمع شادية في أغنية همس الحب، طلبها أبو عبد الوهاب، وطلبها من أمس صراحة، بس كانت شادية موجودة في الأمس وطلبها، رجع طلبها اليوم. إن شاء الله يكون متابع أبو عبد الوهاب.

وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. أغنية يا همس الحب لشادية اللي سمعتوها الآن، من كلمات عصمت الحبروك وألحان سيد مكاوي، غنتها سنة 1973 في المسرح، كانت في حفلة في مسرح سينما قصر النيل في 1973، 14 يونيو. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة اخترتها في أغنية تونسية، الفنانة التونسية نعمة. الأغنية اسمها مكحول أنظارة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: الفنانة التونسية، نعم، هي اسمها الأصلي حليمة الشيخ، اسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن اسمها الفني نعمة رقبة جمارة. رقبة جمارة هي بتوصف في الأغنية، فيها وصف لجمال هذه المرأة. نسمع كلمة كمان مرة.
1: مكحول النظارة والعين سودا جنزي، رقبة جمارة،
0: مكحول العين والعين سمراء زنجية، رقبة جمارة. ما معنى جمارة في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. والأغنية التالية يا عبد الله، عبد الله فضالة، أغنية هي مش من عيني جرى الدمع، مش هذا اسمها، تذكرت من عيني، اسم الأغنية تذكرت من عيني، أعتقد ذلك يا عادل بوشيت، إن شاء الله يكون عادل متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: مكحول النار والعين سودا جلزي ركبة جمارة
0: يا صلاة جمارة. ركبة جمارة، ما معنى جمارة في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. الأغنية التالية وديع الصافي، خضرة بلادي يا بلادي خضرة، اللي طلبها مازن، إن شاء الله ما يكون مازن متابع.
2: خضرة يا بلادي خضرة، رزقك بواب محروس بعين القدرة.

محروس بعين القدرة بدأها الدار أول ما الشمس بتوع علينا.

0: شجرة لشجرة طير وحشوش ومن راس التوت الخضرة شونا حبوش
1: من راس التوت الخضرة شونا حبوش ومن راس التوت الخضرة شونا حبوش
0: طفلي وما عمرها عشرة تحمل منكوش.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: مكحول النظارة والعين سودا جلزي ركبة جمارة.
0: ركبة جمارة، ما معنى جمارة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ودائما بعيد وبذكر بأنه إنما نتوقف مع كلمة في الأغنية ما معناها في سياق الأغنية، في سياق الأغنية مش برا سياق الأغنية. هذا أمر يعني واضح وضروري يعني نكون عارفينه أو فاهمينه يعني أكيد، اللي هو يعني في سياق الأغنية ماذا تعني الكلمة في سياق الأغنية، في السياق الذي وضعت به في الأغنية. بس يعني سمعنا جمارة، ما معنى جمارة؟ بنسمعها منكم من إجاباتكم، وبنسمع مصطفى أحمد حبك سبانية سمرة، طلبها عيسى سليطي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: مكحول انضارة والعين سودة جلزي ركبة جمارة يا صلاح يا ولد.
0: مكحول انضارة، المكحول من السواد، يعني سواد الكحل، سواد الكحل. على فكرة بيسموا في تونس بيسموا الفلفل الأسود بيسموه فلفل أكحل. أكحل، تحط فلفل أكحل. أنا شفته في برامج الطبخ بسموه فلفل أكحل. أكحل يعني الفلفل الأسود، حنا بسميه المشارقة بسموه فلفل الأسود. طيب الكلمة اللي هي جمارة، جمارة رقبة، جمارة. ما معنى جمارة؟ هذه الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم في أغنية نعمة الفنانة التونسية اللي اسمها أصلا حليمة الشيخ. نسمع الآن شويخ من أرض مكناس لأحمد الجميري اللي لحنها خالد الشيخ، هي للإمام الششتري، اختارها خالد الشيخ ولحنها وغناها. طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون أم حمد متابعة.

التسجيل يعني ما أعطاش الأغنية يعني عمقها وحقها الصراحة، فطلبت من الزملاء في الكنترول تغيير إلى يعني تغيير التسجيل إلى تسجيل آخر مختلف، أو تسجيل آخر للأغنية. نسمع التسجيل الآخر إن شاء الله هو يكون الأفضل.

0: التربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نعود إلى مسألة التسجيل، في تسجيل بحببك في الأغنية وفي تسجيل ما بحببك في الأغنية أو ما بيظهرش جماليات الأغنية. مهم جدا التسجيل، مهم جدا فن الصوت اللي بيقوم بالتسجيل يكون متذوق، بيعرف كيف يجعل من التسجيل تسجيل يحببك في سماع الأغنية. إنما التسجيل المتسرع أو التسجيل اللي يلا افتح المايك وافتح المسألة، لا، محتاجة إلى تذوق وإلى يعني لمحة أو لمسة إبداعية لدى منفذ، لدى اللي بيسجل ما عليه مسؤولية، واللي بيسمعوه أيضا عليهم مسؤولية إنهم يسمعوا التسجيل بعد أن يتم، بيكون في مراجعة المفروض. طيب كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: مكحول النار والعين سودا جلزي ركبة جمارة.
0: جمارة، كلمة جمارة هي التي وقفنا عندها اليوم، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها استعرضها والله المفروض أنها آخر مرة. طيب ناخذ حسين جاسم، شمعة الجلاس، اللي طلبها أبو مثايل من مسقط.

0: للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية بستعرض أجوبتكم.
1: مكحول النظارة والعين سودا جلزي ركبة جمارة.
0: ركبة جمارة ما معناها؟ أبو هيثم من مسقط بيقول معنى كلمة جمارة معناها الرقبة الطويلة. هي لها علاقة بالطول، لها علاقة بالطول. بس نوضح أكثر. ريم تقول صباحكم ورد، الجمار هو لب النخلة صح، وهو طري أبيض وناعم، وفي الأغنية تشبه رقبة الفتاة بلب النخلة لأنها بيضاء وناعمة وطرية، وكلمة جمار بنفس المعنى وردت في أغنية سعدون جابر يا جمار القلب. تحياتي ريم. شكرا يا ريم، جوابك صح. ويا جمار قلب النخلة، قلب النخلة بيكون أبيض وطويل وطعمه لذيذ حلو وجميل، فبيشبهوها بالجمارة. طيب في عندنا جواب بمسائل من سلطنة عمان، لب النخلة، جمار لب النخلة داخل الجذع أبيض طري، والفنانة وصفت رقبة المقصود ناصع البياض. ناصع البياض، شكرا بمسائل صح جوابك. عادل ببشيت يمكن بيضاء، عندنا الجمار قلب النخلة صح. صح يا عادل. علي موسى، جمار هو قلب شجرة النخيل، وأعتقد كان المقصود بياض الرقبة يشبه لون الجمار الأبيض. صح صح يا علي موسى. مازن، أعتقد جمارة هو لب النخلة يتميز بلونه الأبيض الناصع ونعومته واستقامته، وتقال لوصف رقبة الفتاة الجميلة. صح يا مازن. محمد حسن، جمارة يمكن المكان العالي، هي لها علاقة بالطول أو الارتفاع لأنها من قلب النخلة. علي وجداد، سؤال ليش الرطب لونه أصفر ولون أحمر؟ علي أنت أنت كويس، علي أنت كويس حبيبي. فاطمة لوهيبي تقول عبارة رقبة جمارة في التراث التونسي هي تعبير شعبي يستخدم للتغزل بجمال عنق المرأة وتشبيهه بالجمار قلب النخلة الأبيض الناصع. صح، والجمار هو المادة النباتية البيضاء الطرية الموجودة في قلب النخلة وتتميز ببياضها الناصع ومذاقها الحلو. الحلو صح صح صح جدا. شكرا يا نبيل، نتمنى لك الإجازة الرائعة والجميلة إن شاء الله. إذن جمار هو قلب النخلة الناصع الطري واللذيذ الطعم والأبيض والمستقيم، يعني فلذلك يشبه بالجمارة رقبة المرأة أو السيدة أو الفتاة الجميلة. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفتش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
5: وجروح قلبي وينك يا عازف عود.
6: القدم اللي عندنا من الكويت، من عايشة المرطة، وايد فنانين طلبيات على صوت الخليج، الفنانة شهد سلمان.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأتى إبال. وكل يوم إحنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. نسمع سهام شماس في أغنية من خلف البرداية، طلبتها فاطمة الوهيبي.

سهام شماس اللي سمعتوها فنانة لبنانية اسمها سهام حبيب شماس، مواليد 1936 وتوفيت في 2015، مغنية لبنانية. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها وعرفوها، ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. طيب خلينا نسمع سعد البياتي في من الولف راح، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب علي موسى، طلب قحطان العطار في أغنية بسك يا قلبي وكافي.

قحطان العطار فنان عراقي، واسمه الحقيقي قحطان صالح مهدي الكناني، مولد 1950 في جنوب العراق في قضاء في العمارة. دخل عالم الغناء لأول مرة عن طريق برنامج ركن الهواة، زي كثير فنانين دخلوا عن طريق ركن الهواة وفازوا وانتشروا وأصبحوا من الكبار يعني. ودخلها امتحنوه يعني، لما دخل المسابقة دخل بأغنية سبتني الحلوة البنية لحسين نعمة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وين وصلنا؟ وصلنا إلى توفي في 93، لا مش 93، قحطان العطار 2015 الظاهر، لا 2015 على ما أعتقد، بتأكد إن شاء الله. طيب وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها ما شاء الله عليكم، ما عرفتوها. وين وصلنا؟ محمد فوزي في أغنية لي عشم وياك يا جميل، طلبها منتصر شاكر من العراق.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الفنان قحطان العطار الله يعطيه الصحة وطولة العمر، عمره 76 سنة الآن. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية كمان مرة، وهي أم يونس طلبها أبو فهد، أغنية يا سهر الليل. إن شاء الله يكون أبو فهد متابع.

وحمد والعهد ما بيننا يد بيد حبك على الراس يا ابو حمد والعهد ما بيننا يد بيد

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة. الأغنية في مازن: المقدمة لفهد بلان شجرة وشعرها شجراوي. هي لفهد بلان بس مش شجرة وشعرها شجراوي. طيب نشوف جواب ريم. تقول: المقدمة لفهد بلان يا سالمة. لفهد بلان بس مش يا سالمة. عادل ببشيت: المقدمة فهد بلان العيون النرجسية. صح، يا عيون النرجسي. والأغنية أصلا لطلال مداح على ما أعتقد، طلال مداح بس غناها فهد بلان، يا عيون النرجسي. ومين كمان؟ حنان تقول: ربما الأغنية فهد بلان. فهد بلان صح، يا عيون النرجسي. مبارك المهندي: شكرا يا أبو فهد على اهتمامك. سعاد من الكويت: أغنية مصرية لمطرب مصري. غلط يا سعاد، غلط، لا مش أغنية مصرية ولا مطرب مصري، هي أغنية لفهد بلان اسمها يا عيون النورسي، وأصلا هي اللي طلال مداح. النرجسي وين النورسي؟ النرجسي، يا عيون النرجسي. محمد حسن: الأغنية يمكن لفهد بلان. فهد بلان صح، بعتبر اللي جاوب فهد بلان جاوب صح. علي وجداد: مقدمة الأغنية للفنان عبد الرب إدريس. غلط، غلط يا طيب فهد بلان نرجسي. أحمد عبد الله مسقط صح، يا أحمد عبد الله. بس إذن هي يا عيون النرجسي، نسمعها بغنيها فهد بلان. إذن يا عيون النرجسي، ونسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد كان الطلبة طلال المداح تذكر من أنا. خليناها أغنية الختام. الآن الهدية. الهدية أغنية عبد الرب إدريس، دكتور عبد الرب إدريس، مقدر والنبي ودعك، لكن اسمعها من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنانة مشاعل.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا جزيلا لأبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل ليوضح نقطة مهمة. يا عيون النرجسي كلمات وألحان أحمد فضل القمندان، غناها الكثيرون ومنهم طلال مداح وطبعا فهد بلان. معلومة جميلة، شكرا لك يا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أنه أغنية يا عيون النرجسي كلمات وألحان أحمد فضل القمندان وغناها كثيرون منهم طلال مداح وفهد بلان. شكرا لك. وصلنا الآن لفيروز اللي طلبها علي وجداد في أغنية بعدك على بالي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي علي خاطر النجادي كان غير ما طلب، كان طلب وديع الصافي قلت له غير، فغير إلى عبد الرب إدريس أغنية وينك يا قمر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والآن بنسمع عبد الكريم عبد القادر طلب أبو محمد في أغنية يا حمام.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبتها سعاد من الكويت، طلبت طلال المداح في أغنية تذكر من أنا. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

شراب له أسرار نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين بكل خير، يوم سعيد عليكم إن شاء الله يا رب مليء بالخير والاستئناس، ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي آمر تدلل. إن شاء الله مستمرين معكم على مدار ساعة كاملة من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية. من التقديم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجديد للفنانة أليسا، أغنية نظرات واللي طرحتها تقريبا من 3 أيام من ضمن الألبوم اللي ضم تقريبا 12 أغنية ولاقت ما شاء الله صدى كبير كعادتها ملكة الإحساس أليسا. طبعا بالمناسبة أليسا أيضا راح تكون على موعد قريب مع جمهورها ضمن مهرجان جرش في 30 يوليو والشهر الجاري على المسرح الجنوبي، وكذلك أيضا شاركت جمهورها عبر حسابها في منصة الإنستغرام تدعو في جمهورها لحضور الحفل في يو أرينا مع يلا صاح اليوم الجمعة في تاريخ 21 أغسطس.

على ما ذكرنا أن الفنانة أليسا أيضا راح تشارك في مهرجان جرش، مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن. طبعا هذا المهرجان راح يقام هذا العام بين 23 يوليو إلى 2 أغسطس تحت شعار إرث يمتد وأجيال تلتقي. وطبعا هذه الدورة تشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، من بينهم عديد من الفنانين اللي راح يشاركون، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية. ورح يضم مهرجان جرش هذا العام أكثر من 200 فعالية متنوعة تشمل الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وكذلك الفلكلورية والندوات الثقافية، إلى جانب إطلاق مبادرات أيضا جديدة تهدف إلى إثراء التجربة الثقافية لزوار المهرجان.

اللي طرحت مؤخرا على الساحة واللي كانت في بداية الشهر تقريبا، دويتو ما بين سعد المجرد ومحمد شاكر، غنية القمر ديالي من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام الصعبي.

نذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا عبر لايف، وأيضا إرسال تغريداتكم ومشاركاتكم كمنشن على حسابنا على @صوت الخليج FM. ونستهل بداية حلقة اليوم مع مشاركة من شوقي من اليمن. تحياتنا لك يا شوقي ولكل أهل اليمن، ويطلب أغنية ظناني الشوق. نستمع بصوت عبود خواجة.

ننتقل من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة من مسقط من صديق البرنامج أبو هيثم. تحية لك يا أبو هيثم. ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان أيمن الناصر على اختيارنا، واخترنا لك ما تبت منه نستمع.

شاء الله تكون استمتعت يا أبو هيثم على اختيارنا. وننتقل لصديق البرنامج علي خاضر نجادي، تحية لك يا علي، ويطلب لي الفنانة ماجد الرومي أنت وأنا.

مرور 20 عام على طرح ألبوم اعتزلت الغرام، لا يزال هذا الألبوم يعد أحد أبرز المحطات في المسيرة الفنية للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. وجاء هذا الألبوم اللي صدر في عام 2006 مختلف جدا عن تجارب ماجدة الرومي السابقة، خصوصا بعد ما جمعت ما بين روح الأغنية الكلاسيكية اللي عرفت بها ماجدة والإيقاعات الحديثة اللي كانت تسيطر على الساحة الغنائية في ذاك الوقت. وكانت تجربة مزج يعني نقول بين الأصالة والتجديد. وماجدة ما اعتمدت على مدرسة موسيقية

واحدة، لكن جمعت في الألبوم أسماء من أجيال مختلفة، يعني تعاونت مع كبار الملحنين مثل ملحن بركات وعبد الرب إدريس، إلى جانب جيل الشباب اللي كان يفرح حضوره بقوة في ذاك الوقت، وعلى رأسهم الفنان مروان خوري وجان ماري رياشي، واللي منح الألبوم تنوع موسيقي واضح.

ننتقل من جديد إلى صديق البرنامج عيسى، كل التحية لك يا عيسى، ويطلب لي فنان الراحلة رباب وينك ويهديها لشباب المجلس أبو مطر وعلي وجداد، وأعتقد في مجموعة أنزل. خلينا نسمعها عقب نرجع حق الطلب لأني كتبته وضيعت المحادثة. نسمع.

انتقل إلى السلطنة ومشاركة من صديق البرنامج بدر البلوشي. تحية لك يا بدر وشكرا على الكلام اللي أرسلته. يطلب لي الفنان خالد عبد الرحمن: على ذوقنا واخترنا لك تذكرة.

يستعد الفنان خالد عبد الرحمن لإحياء حفل غنائي في المنطقة الشرقية بمسرح الخبر أرينا، وذلك راح يكون يوم الخميس في 30 يوليو. وشارك الفنان خالد عبد الرحمن متابعينا البوستر للحفل عبر منصته في الانستغرام. ننتقل لمشاركة جديدة من صديقة البرنامج سعاد من الكويت. تحية لك يا سعاد، وتطلب للفنان جابر الكاسر أحبك يا مجنون.

ننتقل إلى سالم العاصمي. لتحية لك ولأهل السلطنة، ويطلب لي الفنان كاظم الساهر غزال وما يصيدونه.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء معكم غدا بنفس التوقيت مع زميل آخر. استمتعت معكم ومع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة للطلبات اللي ما قدرنا نلبيها إن شاء الله راح نلبيها في الساعة القادمة من 6 حتى 7 في فقرة أغانيكم، واللي راح تكون مع زميلنا عمر العيسى. إذن إلى أن نلتقيكم غدا، تقبلوا مني كل الود والتحية. معكم أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزة. ونترككم مع جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية، الفنانة أحلام من أثر عليك. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

بفارقك لو كان ما اخترت فرقاك، بفارقك لو كان ما اخترت فرقاك، بفارقك وانا فرج ووصالك، البعد لو بخير ما كان خلاك، تقطع من عيون المحب اتصالك، مكثرك في الصد وفي الوصل مشواك، الكبر لله لا يغرك جمالك، خليتني للبعد والبعد قساك، خلاك تنسى واحد قد وفالك، سليت سيف الهجر كني من أعداك، وذبحت شوق الروح شلي جرالك، العام ما تصعب إلا قلت بلقاك، واليوم من دون المواصيل هالك، من تبردي حسبي على الوقت رداك، غير صفاك وطيبتك واعتدالك، حاولت نسيانك وعييت لنساك، لجيت بنسى ذي بصدري عوالك، لو انك بترجع كثر ما تمناك، ما كان ذا حالي ولا ذا بحالك، كثر الجفاء وهان استغفر الله اشراك، حبك كفر بي لعنب من صفالك، خذاك من البعد ما عاد بقاك، لكن على قول المثل مش حالك، تدري وش اللي يقتل الشوق يا ذاك، لاني بولد عمك ولا بولد خالك، الشوق برد ودافي الوصل لقياك، وثلج الجفاء خرب طريق اللقالك، علمتني حبك وعلمني أنساك، لو كان من دنياي ما بها بدالك، تبغي تضيق خاطري جعله فداك، مهوبا اللي عاتبك في حلالك، طلبتني قلبي وأنا قلت لك جاك، والحين سوي بخافقي ما بدالك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الأستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. العدد كثير ما شاء الله. أنا كتبت يعني طبعا معظم ما وصل. في أبو هيثم، بس حبيت أنوه أنه أنت طلبت وديع فهد بلان. فهد بلان موجود في حلقة اليوم، فمعلش تغير فهد بلان إن شاء الله. شكرا لك يا أبا هيثم من مسقط. جمال محمد اللي هو اللبناني الذي يعيش في عمان طلب هوا يا هوا عفاف راضي. أبو عبد الوهاب طلب همس الحب لشادية، طلبها مبارح بس مبارح شادية كانت موجودة في الحلقة فلم. صباح الخير أهلين خالد سالم. عادل ببشيت، من عيني جرى الدمع، الأغنية تذكرت من عيني مش من عيني جرى الدمع لعبد الله فضال، لأني بحثت يا عادل عن أغنية بهالعنوان من عيني جرى الدمع لم أجد لعبد الله فضال، لكن موجودة أغنية تذكرت من عيني. مازن طلب خضرة يا بلادي خضرة وديع الصافي. عيسى السليطي طلب حبك سبانية سمرة مصطفى أحمد. أم حمد طلبت شويخ من أرض مكناس أحمد الجميري. أبو مثال طلب شمعة الجلاس حسين جاسم. فاطمة لهيبي طلبت من خلف البرداية سهام شماس. والبرداية احنا ذكرناها في كلمة في أغنية، البرداية في بلاد الشام هي اللي هي الستار. محمد الشوكري من الولف راح سعد، راح من الولف راح سعد البياتي. مرة بيكتب سعد بدون ياء ومرة بيكتب سعدي، فياريت يعني يرسوا على بر على تاني نتأكد هو سعد البياتي ولا سعدي البياتي. علي موسى طلب بسك يا قلبي وكافي قحطان العطار. سعاد طلبت تذكر من أنا أو تذكر من أنا طلال مداح. منتصر شاكر طلب محمد فوزي لي عشم وياك يا جميل، لي عشم وياك يا جميل. محمد فوزي هذا الفنان الملحن الرائع، هو شقيق هدى سلطان وشقيق هند علام، شقاء من أب وأم يعني، بس الأسماء فنية. مبارك المهند يا أبو فهد طلب هيام يونس يا ساهر الليل، يا ساهر الليل هيام يونس. طيب هكمل كتابة الطلبات، الظاهر في طلبات كثيرة اليوم، يعني حتى الآن وصلنا إلى 16 أغنية. وقبل ما نسمع أغنية الاستهلال، أنا خلت أغنية الاستهلال
لغاية في نفسي. الأغنية العربية أو الأغنية عموما هي وعاء لثقافة أي شعب، وعاء لثقافة أي حضارة، وعاء لثقافة أي أمة. الأغنية تلخيص، فيها تلخيص كيف هذا الشعب يحب، كيف يكره، ماذا يحب، ماذا يكره، ما هو، ما هي عاداته وتقاليده، ما هي أفكاره، ما هو تاريخه، ما هي أحلامه، كلها موجودة تكون نجدها في الأغنية. في حياتنا نحن كبشر، ليست في أمة واحدة يعني، ولكن في كل شعوب الأرض، في الغضب زي ما في الحب. كل البشرية، كل البشر فيهم الحب، فيهم الغضب، فيهم الكره، فيهم. ففي الغضب حينما لا يتمالك الإنسان نفسه، بعد ما يهدأ وتذهب ثورة الغضب، ثورة، في ثورة بالسين وفي ثورة بالثاء. الثورة لحظة، لحظة الثورة هي الثوران العارم، ولا نقول ثورة بركان، مش ثورة بركان، الثورة بالسين غير حاجة، زي إحساس يمر بسرعة في خاطر الإنسان بسرعة. ثورة، ثورة غضب، ثورة شك، ثورة شك، ثورة يعني إحساس غامض وغريب وسريع بيمر في الخاطر، ثورة. المهم، فبعد ما يهدأ ويروق ويعني فبيسأل هو، طب يعني لماذا كل اللي حصل؟ يعني نكتشف انه حصل بسبب كلمة، وهو كان متوتر او هي كانت متوترة، او الجو كان مشحون فطلعت كلمة وصار عليها ما صار من خلافات ومشاكل، وصلت للقضاء، وصلت للجرائم، وصلت لأي شيء، كلمة او تصرف او سلوك، كل ده كان ليه. هي أغنية الاستهلال لعبد الوهاب، هي اللي قصدت منها انه فعلا انت لما بتزعل وبتعصب وبتنرفز وبتتهاوش والاخر، كل ده كان ليه.

هذه الأغنية أعتقد آخر أغنية غناها عبد الوهاب على المسرح، أو في حفلة، في حفلة على المسرح، آخر حفلة، لأنه هو موسوس زي ما أنتم سامعين طول الوقت، هو يعني خايف إنه يطلع صوته محشرج أو مش مظبوط، أو فتجده دائما يتنحنح، فصارت لازمة عنده يعني، وياما خربت له التسجيل. مرة كان في باريس وهو بيحكي، فكل شوي المهندس اللي بيسجل يوقف التسجيل، والمهندس فرنسي كان بيسجل في باريس هو، وكان على الموسيقى، هو بتنحنح على الموسيقى، مش بتنحنح هو بيغني، لا هو بيغني بس على الموسيقى، الفاصل الموسيقي اللي بيجي بعد ما يغني بيصير يتنحنح، فكل شوي يبدأ الفاصل يروح الفني موقف التسجيل ويعيده من ثاني، بعدين يرجع يوقف التسجيل يعيده من شو الموضوع، فهم في صوت بيطلع غريب، في صوت. فهو عبد الوهاب بيقول بعدين اكتشفوا انه اكتشفنا انه صوتي بتنحنح دائما هو، فبطل يغني ايه من كثر وسوسته، بطل يغني على المسرح من ساعتها، من سنة 55 أعتقد هذه الأغنية. إن شاء الله أكون يعني على حق يعني. أو علي خاطر النجادي غير وديع الصافي، وديع الصافي مطلوب يا علي، وديع الصافي مطلوب، وأرسل أبيات شعر علي معشي بعنوان ساحرة، وأقمت في لب الفؤاد أميرة، تسعين في صدر المحبة آمرة، وخطوت نحو الليل فوق عوالم باتت على سطح المفاتن ساهرة، وكأنك الأقمار تسبح في السماء، والأرض تنظر للجمال مسامرة، وحديثك الميمون ملء دفاتري تغشاه روح في سطور الذاكرة، أو تذكرين لقاءنا بعد العنا تلك الليالي البيض حبا عامرة، هل تعلمين بأن حبك فاتني والبعد يسرق فرحتي يا ساحرة. شكرا لك يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر، ولا تنسى تغير لأن وديع صافي موجود في حلقة اليوم. مبارك أبو فهد كتب طلبك، أنا يا ساهر الليل لهيام يونس إن شاء الله. هو أرسل صورة برضو، لا أرسل الأغنية فيديو موجود، أعتقد الأغنية موجودة عنه. طيب نسمع أبو هيثم غير لأنه كان طالب، مش عارف طالب مين هو، كان طالب فهد بلان، فهد بلان موجود في حلقة اليوم، فغير إلى شفيق جلال وأغنية شيخ البلد.

0: من فرحته ماشي معاوج عمته.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدي بال، وتكون يوم اثنين منتصف أسبوع يعني منتهى الحيوية والنشاط والانطلاق. في جمال محمد طلب عفاف راضي هوا يا هوا، إن شاء الله يكون جمال محمد متابع.

ترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، واللي دعم عفاف راضي وسموها وقتها فيروز مصر، اشتهرت في السبعينيات، دعمها بليغ حمدي. بس هي يعني أوغلت في الأكاديمية البحثية الموسيقية، ويعني حصلت على دكتوراه أعتقد، وخفت أو تركت تقريبا مجال الغناء، بس هي لأنها تعمقت في دراسة الموسيقى دراسة أكاديمية. هذا نسمع شادية في أغنية همس الحب، طلبها أبو عبد الوهاب، وطلبها من أمس صراحة، بس كانت شادية موجودة في الأمس، وطلبها رجع طلبها اليوم. إن شاء الله يكون متابع أبو عبد الوهاب.

73 في المسرح، كانت في حفلة في مسرح سينما قصر النيل في 1973 14 يونيو. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة اخترتها في أغنية تونسية، الفنانة التونسية نعمة. الأغنية اسمها مكحول أنظارة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: الفنانة التونسية، نعم، هي اسمها الأصلي حليمة الشيخ، اسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن اسمها الفني نعمة. رقبة جمارة، رقبة جمارة، هي بتوصف في الأغنية فيها وصف لجمال هذه المرأة. نسمع كلمة كمان مرة.
1: مكحول النظارة والعين سودا جنزي، رقبة جمارة،
0: مكحول العين والعين سمراء زنجية، رقبة جمارة. ما معنى جمارة في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. والأغنية التالية يا عبد الله، عبد الله فضالة، أغنية هي مش من عيني جرى الدمع، مش هذا اسمها، تذكرت من عيني، اسم الأغنية تذكرت من عيني، أعتقد ذلك يا عادل بوبشيت، إن شاء الله يكون عادل متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: مكحول النار والعين سودا جلزي ركبة جمارة يا صاحبي.
0: جمارة، ركبة جمارة، ما معنى جمارة في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. الأغنية التالية وديع الصافي، خضرة بلادي يا بلادي خضرة، اللي طلبها مازن، إن شاء الله ما يكون مازن متابع.
2: خضرة يا بلادي خضرة، رزقك بوار محروس بعين القدرة.

النار محروس بعين القدرة بالله الدار أول ما الشمس بتوع علينا.

ينط من شجرة لشجرة طير ومشوشون من راس التوت القضر هشونة قبوش من راس التوت القضر هشونة قبوش من راس التوت القضر هشونة قبوش طفلي وما عمرها عشرة تحمل منكوش طفلي إلا

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهد إيبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: مكحول النار والعين سودا جلزي ركبة جمارة.
0: ركبة جمارة، ما معنى جمارة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ودائما بعيد وبذكر بأنه إنما نتوقف مع كلمة في الأغنية ما معناها في سياق الأغنية، في سياق الأغنية مش برا سياق الأغنية. هذا أمر يعني واضح وضروري يعني نكون عارفينه أو فاهمينه يعني أكيد. اللي هو يعني في سياق الأغنية، ماذا تعني الكلمة في سياق الأغنية، في السياق الذي وضعت به في الأغنية. بس يعني سمعنا جمارة، ما معنى جمارة؟ بنسمعها منكم من إجاباتكم، وبنسمع مصطفى أحمد حبك سباني يا سمرة، طلبها عيسى السليطي.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: مكحول انضارة والعين سودة جلزي ركبة جمارة يا صالح يا ولد.
0: مكحول انضارة، المكحول من السواد، يعني سواد الكحل، سواد الكحل. على فكرة بيسموا في تونس بيسموا الفلفل الأسود بيسموه فلفل أكحل. أكحل بتحط فلفل أكحل، أنا شفته في برامج الطبخ بيسموه فلفل أكحل. أكحل يعني الفلفل الأسود، احنا بنسميه المشارقة بيسموه فلفل الأسود. طيب الكلمة اللي هي جمارة، جمارة رقبة جمارة، ما معنى جمارة؟ هذه الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم في أغنية نعمة للفنانة التونسية اللي اسمها أصلا حليمة الشيخ. نسمع الآن شويخ من أرض مكناس لأحمد الجميري اللي لحنها خالد الشيخ، هي للإمام الششتري، اختارها خالد الشيخ ولحنها وغناها. طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون أم حمد متابعة.

التسجيل يعني ما أعطاش الأغنية يعني عمقها وحقها الصراحة، فطلبت من زملاء في الكنترول تغيير يعني تغيير التسجيل إلى تسجيل آخر مختلف، أو تسجيل آخر للأغنية. نسمع التسجيل الآخر إن شاء الله هو يكون الأفضل.

0: تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نعود إلى مسألة التسجيل، في تسجيل بحببك في الأغنية وفي تسجيل ما بحببك في الأغنية أو ما بيظهرش جماليات الأغنية. مهم جدا التسجيل، مهم جدا فن الصوت اللي بيقوم بالتسجيل يكون متذوق، بيعرف كيف يجعل من التسجيل تسجيل يحببك في سماع الأغنية. إنما التسجيل المتسرع أو التسجيل اللي يلا افتح المايك وافتح المسألة، لا، محتاجة إلى تذوق وإلى يعني لمحة أو لمسة إبداعية لدى منفذ، لدى اللي بيسجل ما عليه مسؤولية، واللي بيسمعوه أيضا عليهم مسؤولية إنهم يسمعوا التسجيل بعد أن يتم، بيكون في مراجعة المفروض. طيب كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: مكحول النار والعين سودا جلزي ركبة جمارة.
0: جمارة، كلمة جمارة هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها والله مفروض أنها آخر مرة. طيب نأخذ حسين جاسم، شمعة الجلاس اللي طلبها أبو مثايل من مسقط.

0: للمرة الأخيرة نسمع كلمة في الأغنية وبستعرض أجوبتكم.
1: مكحول انضارة والعين سودة جلزي ركبة جمارة.
0: ركبة جمارة ما معناها؟ أبو هيثم من مسقط بيقول معنى كلمة جمارة معناها الرقبة الطويلة. هي لها علاقة بالطول، لها علاقة بالطول، بس نوضح أكثر. ريم تقول صباحكم ورد، الجمار هو لب النخلة صح، وهو طري أبيض وناعم، وفي الأغنية تشبه رقبة الفتاة بلب النخلة لأنها بيضاء وناعمة وطرية، وكلمة جمار بنفس المعنى وردت في أغنية سعدون جابر يا جمار القلب. تحياتي ريم. شكرا يا ريم، جوابك صح. ويا جمار قلب النخلة، قلب النخلة بيكون أبيض وطويل وطعمه لذيذ حلو وجميل، فبيشبهوها بالجمارة. طيب في عندنا جواب بمسائل من سلطنة عمان، لب النخلة، جمار لب النخلة داخل الجذع أبيض طري، والفنانة وصفت رقبة المقصود ناصع البياض. ناصع البياض، شكرا بمسائل صح جوابك. عادل ببشيت يمكن بيضاء، عندنا الجمار قلب النخلة صح صح يا عادل. علي موسى، جمار هو قلب شجرة النخيل، وأعتقد كان المقصود بياض الرقبة يشبه لون الجمار الأبيض صح صح يا علي موسى. مازن، أعتقد جمارة هو لب النخلة يتميز بلونه الأبيض الناصع ونعومته واستقامته، وتقال لوصف رقبة الفتاة الجميلة صح يا مازن. محمد حسن، جمارة يمكن المكان العالي، هي لها علاقة بالطول أو الارتفاع لأنها من قلب النخلة. علي وجداد، سؤال ليش الرطب لونه أصفر ولون أحمر؟ علي أنت أنت كويس، علي أنت كويس حبيبي. فاطمة لوهيبي تقول عبارة رقبة جمارة في التراث التونسي هي تعبير شعبي يستخدم للتغزل بجمال عنق المرأة وتشبيه بالجمار قلب النخلة الأبيض الناصع صح، والجمار هو المادة النباتية البيضاء الطرية الموجودة في قلب النخلة وتتميز ببياضها الناصع ومذاقها الحلو صح صح صح جدا. شكرا يا نبيل، نتمنى لك الإجازة الرائعة والجميلة إن شاء الله. إذن جمار هو قلب النخلة الناصع الطري واللذيذ الطعم والأبيض والمستقيم، يعني فلذلك يشبه بالجمارة رقبة المرأة أو السيدة أو الفتاة الجميلة. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: أغنية في الذاكرة، أغنية في
0: الذاكرة. مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفتش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة،
5: وجروح قلبي وتب وينك يا عازف عود.
6: القدم اللي عندنا من الكويت، من عايشة المرطة، وايد فنانين. طلبيات على صوت الخليج، الفنانة شهد سلمان.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وكل يوم إحنا في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. نتلقى أجوباتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. نسمع سهام شماس في أغنية من خلف البرداية، طلبتها فاطمة الوهيبي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قحطان العطار فنان عراقي، واسمه الحقيقي قحطان صالح مهدي الكناني، مولد 1950 في جنوب العراق، في قضاء في العمارة. دخل عالم الغناء لأول مرة عن طريق برنامج ركن الهواة، زي كثير فنانين دخلوا عن طريق ركن الهواة وفازوا وانتشروا وأصبحوا من الكبار يعني. ودخلها امتحنوه يعني، لما دخل المسابقة دخل بأغنية سبتني الحلوة لبنية لحسين نعمة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وين وصلنا؟ وصلنا إلى توفي في 93، لا مش 93، قحطان العطار 2015 الظاهر، لا 2015 على ما أعتقد، بتأكد إن شاء الله. طيب وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها ما شاء الله عليكم، ما عرفتوها. وين وصلنا؟ محمد فوزي في أغنية لي عشم وياك يا جميل، طلبها منتصر شاكر من العراق.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الفنان قحطان العطار الله يعطيه الصحة وطولة العمر، عمره 76 سنة الآن. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية كمان مرة، وهي أم يونس طلبها أبو فهد، أغنية يا سهر الليل. إن شاء الله يكون أبو فهد متابع.
1: يا ساهر الليل يا حتى

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. نشوف الأجوبة. الأغنية في مازن، المقدمة لفهد بلان شجرة وشعرها شجراوي، هي لفهد بلان بس مش شجرة وشعرها شجراوي. طيب نشوف جواب ريم، تقول المقدمة لفهد بلان يا سالمة، لفهد بلان بس مش يا سالمة. عادل ببشيت، المقدمة فهد بلان العيون النرجسية، صح يا عيون النرجسي. والأغنية أصلا لطلال مداح على ما أعتقد، طلال مداح بس غناها فهد بلان يا عيون النرجسي. ومين كمان؟ حنان تقول ربما الأغنية فهد بلان، فهد بلان صح يا عيون النرجسي. مبارك المهندي، شكرا يا أبو فهد على اهتمامك. سعاد من الكويت، أغنية مصرية لمطرب مصري. غلط يا سعاد، غلط، لا مش أغنية مصرية ولا مطرب مصري، هي أغنية لفهد بلان اسمها يا عيون النورسي، النورسي، وأصلا هي اللي طلع المداح النرجسي، وين النورسي؟ النرجسي، يا عيون النرجسي. محمد حسن، الأغنية يمكن لفهد بلان، فهد بلان صح، بعتبر اللي جاوب فهد بلان جاوب صح. علي وجداد، مقدمة الأغنية للفنان عبد الرب إدريس، غلط غلط يا طيب فهد بلان نرجسي، أحمد عبد الله مسقط صح يا أحمد عبد الله. بس إذن هي يا عيون النرجسي، نسمعها بغنيها فهد بلان. إذن يا عيون النرجسي، ونسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد كان الطلبة طلال المداح تذكر من أنا، خليناها أغنية الختام. الآن الهدية أغنية عبد الرب إدريس، دكتور عبد الرب إدريس، مقدر والنبي ودعك، لكن اسمعها من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنانة مشاعل.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا جزيلا لأبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل يوضح نقطة مهمة. يا عيون النرجسي كلمات وألحان أحمد فضل القمندان، غناها الكثيرون ومنهم طلال مداح وطبعا فهد بلان. معلومة جميلة، شكرا لك يا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين. أنه أغنية يا عيون النرجسي كلمات وألحان أحمد فضل القمندان، وغناها كثيرون منهم طلال مداح وفهد بلان. شكرا لك. وصلنا الآن لفيروز اللي طلبها علي وجداد في أغنية بعدك على بالي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وفي علي خاطر النجادي كان غير ما طلب، كان طلب وديع الصافي قلت له غير، فغير إلى عبد الرب إدريس أغنية وينك يا قمر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. والآن بنسمع عبد الكريم عبد القادر طلب أبو محمد في أغنية يا حمام.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبتها سعاد من الكويت، طلبت طلال المداح في أغنية تذكر من أنا. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.